أجتئك كما تين خلاكي برهم بقينشا منب خلاكيو سسوا كونفدراسيون أبسنك نكا خلاتي لكناكا أرسوني بخلاكي هكام بيقيتونا كام خلاتا سراكي بونياني أورورو ماركت باتكيلاتا خسر راميرس موسيقى